0: هارون أحمد. تواجه وفد إعلامي إلى منطقة السوق لإطلاع على نتائج تنفيذ مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد من أهم وكالات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز تنمية المستدامة للدول، ويعمل البرنامج في طاجكستان منذ السنوات الأولى للاستقلال، ويتمتع بتعاون وثيق مع حكومة جمهورية طاجكستان وشركاء التنمية الآخرين. وينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طاجكستان مشاريع متنوعة بتعاون مع الوزارات والإدارات والسلطات المحلية والمنظمات المجتمع المدني، مساهما في تحسين مستوى معيشة السكان والتحقيق أهداف في الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتستمر زيارة وفد الإعلام حتى 24 يونيو 2026. التقى سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفوض لدى اتحاد سويسرا والممثل الدائم لجمهورية طاجكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف شرف شيراليزادة بممثلي شركة ريتار إي جي السويسرية لنسيج في فينترتور. بحسب سفارة جمهورية طاجكستان لدى اتحاد سويسرا لوكالة أنباء السويسرية خوار، فقد تم خلال الاجتماع استعراض الفرص والإمكانات التي تتمتع بها طاجكستان في قطاع النسيج، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول توسيع نطاق التعاون. وفي الوقت نفسه اطلع سفير الجمهورية طاجكستان خلال الاجتماع على آلية عمل الشركة والنماذج من المعدات والآلات التي تصنعها شركة ريتار إي جي. على هامش اجتماع السادس لوزراء الطاقة في دول منظمة الشنغ للتعاون الذي أُقِد في بشكك في 19 يونيو، التقى وزير الطاقة والموارد المائية التاجيكي دالير جمعة بنظيره الروسي سيرغي تسيفليف، وفقا لما أفادت به وزارة الطاقة والموارد المائية لجمهورية طاجكستان. وناقش الجانبان خلال لقاء التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول تنفيذ خطة التوازن الإرشادية لإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المثال. في 21 يونيو ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية لأنباء نقلا عن مصدر القريب من فريق التفاوض اليوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحها ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا. وأضاف المصدر أن ممر المائي سيظل مغلقا أيضا، إلى أن تصدير الإعفاءات التي تسمح ببيع النفط الإيراني. في 21 يونيو قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستستأنف هجماتها على إيران ما لم تتمكن من منع حلفائها في حزب الله بلبنان من إثارة العنف. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: يجب على إيران أن توقف فورا وكلائها مدفوعي الأجر في لبنان عن إثارة المشكلات. إذا لم يفعلوا ذلك فسنهاجم إيران بقوة شديدة مرة أخرى كما فعلنا الأسبوع الماضي ولكن بقوة أكبر. تقدم لكم وكالة ريترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية الموثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجل الاشتراك هنا. في 20 يونيو قال مسؤولون بقطاع الصحة إن 9 أشخاص على الأقل بينهم طفل وصحفي في قناة الجزيرة قتلوا في قطاع غزة اليوم السبت جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل. وذكرت مسؤول الصحة أن غارات جوية إسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين بينهم امرأة وطفل من مبنى يضم شققا سكنيا بمدينة غزة. وقال مسعفون إن الهجوم على مبنى الواقع في حي الصبرة بالمدينة أدى إلى تدمير الشقة وإصابة عدة أشخاص آخرين. مستمعون الأكارم سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل. ابقوا معنا.
1: مقومة إجرائية حكومة دولة شهر دوشنبه 27 يون ساعت 18 ميدان استقلال روز وحدة ملي پایتخت کشور با مرکز جشن باشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی
2: Диджей поставит модный блок, я тебя настроп.
1: Мод.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجات قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إضاءة يوز التاجيك، ألا نقدم لكم شرحا بعنوان وضع الشرق الأوسط في مرآة الإعلام.

يشهد العالم اليوم تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة تؤثر في مختلف الدول والشعوب، وقد أصبحت العلاقات الدولية أكثر تعقيدا بسبب تزايد المصالح المشتركة والتحديات العالمية، كما أن التطور التكنولوجي والاقتصادي قد ساهم في تعزيز الترابط بين دول العالم. يتميز الوضع السياسي العالمي في الوقت الحاضر بوجود عدد من التحديات والأزمات، وهناك نزاعات وخلافات سياسية في بعض المناطق، كما أن التنافس بين قوى الكبرى يؤثر في مسار العلاقات الدولية. وتسعى منظمات دولية إلى محافظة على السلام والأمن من خلال الحوار والتعاون بين الدول، ورغم وجود اختلافات في مصالح ووجهات النظر، فإن الجهود الدبلوماسية ما زالت تعد أداة مهمة لحل المشكلات الدولية.

يواجه الاقتصاد العالمي عددا من التحديات، منها ارتفاع أسعار وتقلب أسواق الطاقة والمواد الغذائية، وتؤثر هذه العوامل في مستوى المعيشة وفي النمو الاقتصادي لعديد من الدول. وفي المقابل توفر التكنولوجيا الحديثة والابتكارات العلمية فرصا جديدة لتحقيق التقدم والتنمية، وتسعى الدول إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من أجل تحقيق الاستقرار ورفاهية. يعد تطوير التكنولوجيا من أبرز سمات العصر الحديث، فقد أسهم في تسهيل الاتصال وتبادل المعلومات وتحسين الخدمات في مختلف المجالات. كما أصبح الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية من العوامل المؤثرة في الحياة المعاصرة، ومع ذلك تظهر التحديات جديدة متعلقة بأمن المعلومات وحماية الخصوصية وتأثير التكنولوجيا في سوق العمل.

يعد التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الحاضر، فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الفيضانات والجفاف والكوارث الطبيعية، وتعمل الدول والمنظمات الدولية على تعزيز حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وفي ختام، يمر العالم بمرحلة مهمة من التحولات والتحديات، ورغم المشكلات السياسية والاقتصادية والبيئية، فإن هناك فرصا كبيرة لبناء مستقبل أفضل من خلال التعاون الدولي والحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب والدول. مستمعون الأكارم، استمعتم شرحا بعنوان وضع الشرق الأوسط في مرآة الإعلام.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز تاجيك، الآن نقدم لكم تفسيرا بعنوان تطوير السياحة العلاجية في طاجكستان.

تعد السياحة العلاجية أحد أهم أنواع السياحة الحديثة التي شهدت نموا سريعا في السنوات الأخيرة، وهي تعني سفر الأشخاص من بلد إلى آخر بعرض الحصول على العلاج الطبي أو استشافي أو تأهيل الصحي أو استراحة في مراكز طبية ومصحات خاصة. وقد أصبحت هذه السياحة جزءا مهما من الاقتصاد العالمي، حيث تجمع بين العلاج والسياحة في آن واحد، مما يجعلها قطاعا جذابا للاستثمار والتطوير. تكمن أهمية السياحة العلاجية في تحسين صحة الإنسان ورفع مستوى جودة الحياة، فالكثير من الأشخاص يسعون إلى علاج في دول تمتلك تقنيات طبية متقدمة وخدمات صحية عالية الجودة. كما تساهم هذه السياحة في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لبلدان، حيث تزيد من دخل فندق والمستشفيات ووسائل النقل والمراكز الصحية. ومن جهة أخرى تعتبر وسيلة لتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، حيث يتعرف السياحة على عادات وتقاليد جديدة في بلدان التي يزورونها.

هناك عدة عوامل ساهمت في تطور السياحة العلاجية، منها التقدم الكبير في التكنولوجيا الطبية وتحسن خدمات الصحة وتزايد الوعي السياحي لدى الناس، كما أن انخفاض التكليف في بعض الدول مقارنة بدول أخرى جعل الكثير من المرضى ويفضلون السفر لعلاج خارج بلدانهم. وتساهم الطبيعة الجغرافية والينابع المعدنية والمياه الساخنة في جذب السياح إلى مناطق العلاجية.

تحقيق بعض دول نجاحا كبيرا في مجال السياحة العلاجية، حيث تعد من مصادر الدخل الرئيسية لها، وتعتمد هذه الدول على تطوير البنية التحتية الصحية وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات. وفي تاجكستان تتوفر إمكانات طبيعية كبيرة لتطوير هذا القطاع، خصوصا بسبب وجود الينابيع المعدنية والمناخ المتنوعة، ومن معالم المعروفة خوجا أوبيغار وزمرات التي تجذب الزوار للتداوي والاسترخاء. مع كل هذه الفوائد، تواجه السياحة العلاجية بعض التحديات، منها ضعف بنية التحتية بعض المناطق والنقص الكوادر الطبية المؤهلة وعدم الترويج الكافي لمواقع العلاجية. وكذلك تحتاج بعض الدول إلى تحسين جودة الخدمات وتطوير الإدارة السياحية لجذب المزيد من السياح. في ختام، تمثل السياحة العلاجية فرصة كبيرة لتحقيق تنمية الاقتصادية وتحسين الصحة وتعزيز التعاون الدولي. ومع الاستثمار الصحي في هذا القطاع، يمكن للدول أن تحقق نموا مستدما وفوائد كبيرة لمجتمعاتها. مستمعون الأكارم، استمعتم تفسيرا بعنوان تطوير السياحة العلاجية في طاجكستان.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ وهي رابعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي. ولدت رابعي بلخي في مدينة بلخ، تلك المدينة العريقة التي كانت مركزا للعلم والثقافة والأدب. نشأت في بيئة تقدر العلم وتجل معرفة، فتفتحت موهبتها الشعرية في السن مبكرا.

تميزت رابعي بلخي بذكاء لافت وإحساس عال وقدرة فريدة على التعبير عن المشاعر. كانت تستخدم كلمة صادقة وتحول أحاسيسها إلى أبيات ممتلئة بالحب والشوق والألم. نظمت رابعة شعرها باللغة الفارسية، وكان شعرها مرآة لقلبها. لم تكن تكتب للشهرة بل لتعبير عما يجول في داخلها، ولهذا وصل شعرها إلى قلوب الناس وبقي حيا إلى يومنا هذا. ومن أشهر ما عرفت به رابعي بلخي قصة حبها التي أصبحت رمزا لحب الصادق والتسحية، فقد أحبت بإخلاص وتحملت في سبيل ذلك الحب الألم كثيرة، وحولت محنتها إلى إبداع شعري خالد.

إن ربيعي بلخي ليست مجرد شاعرة في كتب التاريخ، بل هي صوت نسائي جريء أثبت أن المرأة قادرة على إبداع وتميز حتى في أصعب الظروف. وقد تركت ربيعي بلخي أثرا عميقا في تاريخ الأدب، وظل اسمها يذكر باحترام وإجلال، وستبقى قصتها وشعرها مصدرا إلهام لأجيال، دليلا على أن كلمة صادقة لا تموت.

في شهر نوفمبر من سنة 2025 وخلال انعقاد الدورة 43 لمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو، تم إدراج ذكرى 1050 لميلاد ربيعي بلخي في قائمة يونسكو لاحتفاء بالأحداث والشخصيات العالمية للسنوات 2026-2027. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم البلاد رئيس جمهورية تاجيكستان في رسالته إلى مجلس النواب للجمهورية يوم 16 ديسمبر 2025 قائلا إن اعتماد قرارات يونسكو بشأن الاحتفال بذكرى 1050 لربيعي بلخي هو دليل على مكانة الخاصة للتراث والقيم الثقافية والروحية للشعب التاجيكي في حضارة الإنسانية العالمية.

0: مستمعون الأعزاء، استمعتم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي ربيعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي.
1: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الكرام، من دوشنبه إذاعة آواز تاجيك ألا نقدم لكم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في طاجيكستان.

مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في تاجكستان في قارة آسيا، وتقع عند مدخول وادي زرافشان، أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في تاجكستان. وسيجد الزائر حول المدينة الحديثة وفي متحفها بقايا الحضارة الزردشتية قبل الإسلام. كانت مدينة بانجاكنت مدينة مهمة على الطريق الحرير حتى لو لم تكن كبيرة بشكل خاص، حيث جعلها موقعها في أقصى الغرب من تاجكستان المحطة الأخيرة لقوافل المتجهة شرقا من سمرقند للتخزين قبل أن تصل إلى جبال، أو على عكس من ذلك كانت أول فرصة لراحة لأولئك الذين قاموا لتوي برحلة شاقة عبر القمم. مدينة بانجاكنت هي مدينة بوابة، وهي محطة لا مفر منها لأي شخص في الطريق بين سمرقند ومدينة خوجند أو دوشنبه أو جبال فان والبحيرات السبع. ولقد كان محطة حتمية آلاف سنين، مما يجعلها مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأولئك الذين يحرصون على البحث عن المدن المدمرة والأضرحة القديمة والحصون المهجورة. ويوجد في مدينة بانجاكنت سوق جيد حيث يمكنك تناول الطعام والتسوق والتنقل إلى وجهتك التالية.

في القرن الخامس نشا مدينة بانجاكين على الأراضي الخصبة على طول سفاف نهر زرافشون. سرعان ما أصبحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها

500,000 نسمة أحد مراكز الحضارة السعودية جنبا إلى جنب مع سمرقند المجاورة، وتم نقش الذهب هنا بجلود أغذية، وتم رسم اللوحات الجدارية الجميلة على منازل متعددة الطوابق، وكان في مدينة بنجاكين العديد من المعابد الزردشتية، فضلا عن عدد من البوزينيين ومونافيين ونساتيرة. في مدينة بنجاكين يكون فصل الصيف دافئا وجافا وواضحا، وفصل الشتاء باردا جدا ومثلوج وغائم جزئيا، وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة، وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة إلى 87 درجة.

يستمر موسم الأمطار 6.1 شهرا، حيث يكون من 14 من شهر نوفمبر إلى 19 من شهر ماي، مع احتمال أكبر من 12% أن يكون هناك يوما ممطرا. والشهر الأكثر رطوبة في مدينة بانجاكند هو شهر مارس بمتوسط 7.0 أيام، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. ويستمر موسم الجفاف 5.9 شهرا، ويكون من 19 من شهر ماي إلى 14 من شهر نوفمبر. الشهر الذي يحتوي على الأقل عدد من الأيام الممطرة في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس بمتوسط 0.4 يوما، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. وشهر الذي تسقط فيه معظم أيام الأمطار وحدها في مدينة بانجاكيند هو شهر مارس بمتوسط 6.2 يوما. ووفقا على هذا التصنيف، فإن الصورة الأكثر انتشارا لحطول الأمطار على طول العام هو المطر وحده، مع ذروة احتمالية تبلغ 22% في 30 من شهر مارس.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في حصول الأمطار الشهرية، حيث تستمر فترة الأمطار من العام لمدة 7.10 شهرا، حيث تكون من 25 من شهر أكتوبر إلى 30 من شهر ماي، مع حصول الأمطار متدرج لمدة 31 يوما لا يقل عن 0.5 بوسط. والشهر الذي تسقط فيه معظم الأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أبريل، حيث يبلغ متوسطة الحطول أمطار 1.4 بوسط. تستمر فترة العام المستقرة لمدة 4.9 شهرا، حيث تكون من 30 من شهر ماي إلى 25 من شهر أكتوبر. والشهر الذي يكون فيه أقل حطول للأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس، حيث يبلغ متوسط الحطول أمطار 0.0 بوسط.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في تساقط الثلوج شهريا، حيث تستمر فترة الثلوج من العام لمدة 4 أشهر، حيث يكون من 16 من شهر نوفمبر إلى 17 من شهر مارس، مع تساقط الثلوج المستمرة لمدة 31 يوما لا يقل عن 1.0 بوسط. والشهر الذي تسقط فيه أكبر كمية من الثلوج في مدينة بانجاكين هو شهر يناير، بمتوسط تساقط للثلوج يبلغ 2.3 بوسط. تستمر فترة السنة الخالية من الثلوج للغاية 8 أشهر، حيث تكون من 17 من شهر مارس إلى 16 من شهر نوفمبر، وأقل تساقط للثلوج في حوالي 12 من شهر يوليو، بمتوسط تراكم إجمالي يبلغ 0.0 بوسط.

مستمعون الأكارم، استمعتم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجيكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سعادة وسادات إلى النشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولي وهذه عملنا. قام زعيم الأمة مولي الرحمن ورئيس بلدية دوشنبه رستم علي بزيارة مركز فونز اتحاد الكرة القدم في تاجيكستان في منطقة فارزوب. اجتماع مع قائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في جمهورية تاجيكستان. مشاورات سياسية بين جمهورية تاجيكستان وأوكرانيا. اجتماع وزير خارجية تاجيكستان وجورجيا. يشارك شباب تاجيكي في منتدى السادس للقادة شباب مبدعون في آسيا الوسطى وروسيا. مستمعي الأعزاء، تسمعون إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 23 يونيو افتتح فخامة رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمم مولي الرحمن وفخامة رئيس المجلس الوطني لمجلس تاجيكستان رستم مولي مركز الفني الاتحادي كرة القدم التاجيكي في منطقة فارزوب، وأفيد بأن هذه المرفق شهد لتحلية ظروف ملائمة لتطوير شامل لكرة القدم في البلاد، وهو مخصص لتدريب لاعبين كرة القدم والمدربين وحكام والمتخصصين في هذا المجال وتطوير فرق أطفال واليافعين وشباب والسيادات وفرق المتحرفين، فضلا عن نشور رياضة كرة القدم وتعزيز منتدى حياة الصحي، وتوفر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالي 62,000 مترا مربع قائد واسع ومناسبة لبناء بنية تحتية رياضية الحديثة والمتعدد الأوجه. تجر إشارة إلى أنه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم رئيس الاتحاد التاجيكي لكرة القدم معالي رستم علي، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في 7 ماي 2024، تم إغلاء يوم 25 ماي يوما عالميا لكرة القدم. وقد أزيزت هذه المبادرات مكانة تاجيكستان كدولة تاريخية لأفكار السلام والصداقة وتزامن من خلال كرة القدم على الساحة الدولية. في 22 يونيو 2020 التقى نائب الأول لوزير خارجية جمهورية تاجيكستان فاروق أميرعلي‌زاده مع قائد بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى تاجيكستان سيدة كارسون ريليتيز روكو. وخلال اللقاء ناقش الطرفان وضع الراهن وافق تعاون مستقبلية بين تاجيكستان والولايات المتحدة وتبادل وجهات النظر حول قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك. في 22 يونيو 2026 عقد مشاورات سياسية في دوشنبه بين وزارة خارجية جمهورية تاجيكستان وأوكرانيا على مستوى نائب وزير خارجية نيجين علي‌زاده وألكسندر ميشينكو. وخلال المشاورات ناقش طرفان تطوير علاقات الثنائية بين تاجيكستان وأوكرانيا مع تركيز بشكل خاص على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الروابط في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. وأكد طرفان على أهمية الحفاظ على تواصل منتظم على مختلف المستويات، وقد جرى مشاورات في جو من صداقة وتفاهم متبادلة. في 19 يونيو 2020 في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء جمهورية تاجيكستان رئيس وزراء جورجيا إلى جمهورية تاجيكستان، التقى وزير خارجية تاجيكستان سراج الدين مخلدين بنائب رئيس وزراء ووزير خارجية جورجيا. وخلال اللقاء نوقش سبيل تطوير علاقات الصناعية مع تركيز بشكل خاص على آفاق حوار السياسية وتعزيز التعاون التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. كما تبادلت جانبان وجهات النظر النظر حول قضايا الحامة على الأجنة الدولية، وأعرب عن استعدادهما لتعزيز التعاون في إطار المنظمات الدولية ولا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، وأكد استعدادهما لتقوية وتوسيع نطاق التعاون البنائي والمثمر بين تاجيكستان وجورجيا. وقد عقد اللقاء في جو من التفاهم والهدوء. سيقعد منتدى السادس قائد الشباب مبدعون في آسيا الوسطى وروسيا في فترة من 24 إلى 28 يونيو في روسيا الاتحادية. سيحضر منتدى الشباب من دول آسيا الوسطى بما في ذلك جمهورية تاجيكستان. يهدف منتدى إلى تعزيز روابط ثقافية والإبداعية والإنسانية بين الشباب روسيا ودول آسيا الوسطى، كما سيسهم في تهيئة الظروف المناسبة لحواري. يتزامن برنامج منتدى فعاليات المنتدى تشمل حلقات نقاش ومحاضرات بمشاركة خبراء وممثلين عن هيئات الحكومية والشخصيات العامة من روسيا ودول آسيا الوسطى. إضافة إلى ذلك يخطط لبرنامج تعليمي في مجالات الأدستية بلا حدود وحوار الألوان وقافلة التحية ومساقف وحدة. كما يتزامن منتدى برنامج ثقافية يشمل رحلات إلى أهم المرافق الثقافية والشباب في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح. استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، ألا نقدم لكم شرحا تحت عنوان طاجكستان بلد سياحية. تعد السياحة في طاجكستان أحد مجالات التنمية الاقتصادية للبلاد، والتي شهدت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. تتمتع طاجكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح على جانب إلى البلاد. مع العقد في الاعتبار العوامل المذكورة، أعلنت حكومة جمهورية طاجكستان السياحة كمجال ذي أولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد. طاجكستان هي أرض المثقفين والمضيفين وبلد الثمار الخصبة، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه العلاجية والبحارات والينابع المياه الصافية، الحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية فأفضل وجهة السفر. تجذب طاجكستان انتباه الآلاف من السياح المحليين والأجانب بطبيعتها الجميلة وأنهارها الصافية. من أوروبا إلى آسيا يتحدثون بكل سرور عن اسكندرخول والألوفدين واليغنوب وغيرها من الأماكن التاريخية، وهو فخر لكل منا. يعرف مجال السياحة بأنها أحد أكثر المجالات الربحية في الاقتصاد العالمي وظاهرة اقتصادية في القرن 21. تلعب السياحة في معظم البلدان دورا هاما في تكوين النتائج المحلية والنشاط للميزان التجاري الخارجي وتوفير فرص العمل وخلق فرص عمل إضافية وتأثير إيجابي لقطاع الاقتصاد. تتمتع جمهورية طاجكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح على جانب إلى البلاد. تولي حكومة جمهورية طاجكستان اهتماما كاملا لصناعة السياحة وتوفر الأسس اللازمة لمواصلة تطويرها. يقول كادخوداي وحدات، الأستاذ في جامعة طاجكستان الدولية للسياحة وريادة الأعمال،
2: بويسي فخور سربلندسكي وشرفتي صاحب استقلالي جمهورية طاجكستان در همه ساحه توانست با دستاوردهای
1: من الدواعي الفخر والاعتزاز أنه بفضل استقلال جمهورية طاجكستان تمكنت البلاد من تحقيق إنجازات عظيمة في جميع المجالات على المستويين الوطني والدولي. واليوم تعد جامعة طاجكستان الدولية للسياحة وريادة الأعمال واحدة من القواعد الأساسية لتنمية قطاع السياحة، حيث تعمل ضمن هذه الجامعة مؤسسة لبحث العلمي وريادة الأعمال. ومن أجل تنفيذ سياسة القائد الأمة فخامة إمام الرحمن وسياسة الدولة وحكومة جمهورية طاجكستان التي تبذل منذ سنين جهودا كبيرة من أجل التنمية الشاملة للسياحة في البلاد، تأمل أن تجذب بلادنا عددا أكثر من السياح من مختلف أنحاء العالم. نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي والمفتاحية الذي يعرف عالم على دولتنا وأمتنا وثقافتنا وحضارتنا وفنوننا الشعبية وإمكانات طاجكستان الجميلة، ونأمل كذلك أن تستمر جميع فروع السياحة المتنوعة في تطور بشكل منفصل ومتكامل.

0: في إطار برامج الدولة المعتمدة يتم ضمان تطوير القطاع من خلال دخول نظام التأشيرات الإلكترونية للسياح الأجانب وإنشاء مناطق سياحية وتوفير بنية التحتية اللازمة. تم دخول نظام تأشيرة إلكترونية مبسطة في طاجكستان لمواطن أكثر من 78 دولة، وبالنتيجة زاد عدد السياح بشكل مطرد وتضاعف في السنوات الثلاث الماضية. طاجكستان السماوية هي أرض المثقفين والمضعفين، بلد غني بالفواكه وهي فائدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه الشافية والبحيرات والينابع والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية. جمهورية طاجكستان من أجل الوصول إلى السمات الشاملة لمستوى الحديث لتنمية السياحة مع محاسبة مؤشرات نشاط الدولة في هذا المجال لمراجعة حالة واتجاه تطوير الإنجازات الإجراءات القانونية التنظيمية والبنية التحتية السياحية وتدريب الموظفين وقاعدة البيانات الإحصائية وتقدم في سوق السياحة المحلية والدولية. من أجل زيادة صناعة السياحة والاستخدام الفعال لفرص الحالة في هذا الاتجاه وتوفير البنة التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمة وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة المحلية والأجنبية وجذب المزيد من رأس المال في هذا التوجيه وإعداد الموظفين الموهبين، في عام 2017 تم إنشاء لجنة التنمية السياحية التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. أيضا حكومة الدولة جانبا إلى جانب مع الوزارات والوكالات ذات الصلة والهيئات التنفيذية المحلية لسلطة الدولة من أجل زيادة تطوير الصناعة والاستخدام الواسع لفرص المتاحة وترفيه البنة التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمات وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من رأس المال وتنسيق أنشطة جميع الهياكل والهيئات ذات الصلة وتوفير التدريب للموظفين الموهبين في هذا الاتجاه. قال يرمضدا حسن الأستاذ في جامعة طاجكستان الدولية للسياحة وريادة الأعمال.
1: خیلی که شوید دستیم سوحی سیوهی در جهان موسیر به مراتب رشد کرده سود است و تاجکستان هم خدمی این
0: کما نشد و فا این قطاع سیاحه فی العالم المعاصر یشد نموان کبیران و تاجکستان تواکب هدا نمو المستدام فی السیاحه لانها بلد یتمتع بطبیعة جمیلة و فریدة من نوعها و بلد ذو تاریخ و ثقافة عریقة وتقاليد وطنية غنية، بالإضافة إلى احتفالات والمراسم والفنون الشعبية المتنوعة. في السنوات الأخيرة اعترفت حكومة جمهورية طاجكستان بأن السياحة من القطاعات ذات الأولوية في تنمية الاقتصاد الوطني، وقد أولت حكومة اهتماما خاصا بهذا القطاع، وخاصة فإن زعيم الأمة يؤكد سنويا في خطاباته على أن السياحة تعتبر من القطاعات المهمة والأساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد، وهذا يساهم قبل كل شيء في دراسة وتقييم الموارد الثقافية لا سيما الموارد الثقافية لمدينة دوشنبه التي تساهم في تطوير قطاع السياحة.

0: في البعض نفسه في قائمة التنافسية العالمية في مجال السياحة التي قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2017، احتلت طاجكستان المرتبة 107 من أصل 136 مكانا ممكنا. طاجكستان بلد عظيم لطيف للغاية وشعب عظيم. إن الحب العظيم لهذا الأرض موجود في قلب وروح كل شخص حقيقي. إنها أرض مغرية ومكان حكمة لرجال عظماء وحكماء ومشاهير مثل تورسونزودا وميرشاكار واللويق والحكيم والبصيرة والمئات الأشخاص العظماء الذين تمجدهم العالم. طاجكستان مكان رائع وأرض لعشاق الثقافة. إنها الأرض التي بكل عظمتها هي موطن أهل السود، خاتلون، بدخشان، بانجاكين، كلوب، هيسور، فاش، أورزوب. واليوم تظل طاجكستان العظيمة شجرة مثمرة، أغصانها القوية والضخمة هي ظلاف كل زهرة ونبات ثمين، وقد اشتهرت ثمارها الملونة واللذيذة في العالم بفضل شعبها النبيل الكريم. اليوم طاجكستان مشهورة بين الدول الأخرى بمواردها الوفيرة والقيمة مثل القطن والقمح والماء والفحم والذهب والفضة وما شابه ذلك. من الواضح أن طاجكستان بلد غني بموارد طبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات غير الربحية الشهيرة مثل بارزوب، نوراك، الراغون بقوة العظيمة تولد كهرباء رائعة مما يبهر المشاهد.
1: در شهر جامعة تاوري كي معلومة سولهوي أخير تجديل نمويشهوي جمهوريوي سطح بين المللي برگزار شده است كي
0: إحياء في السنوات الأخيرة كما هو معلوم تقام في مدينة دوشنبه عروض ومهرجانات جمهورية على مستوى دولي، وهذا في إطار إحياء الفنون الشعبية والذي يعتبر من الأهداف الأساسية لحكومة جمهورية طاجكستان من أجل توفير فرص العمل للسكان وكذلك كعامل أساسي في تطوير الاقتصاد. كما هو معلوم فإن الفنون الشعبية تعد من الموارد والعوامل التي تعرف بحياة التاجك التقليدية، وقد أصبحت مدينة دوشنبه في السنوات الأخيرة مركزا لإقامة الاحتفالات الوطنية التي لا يمكن تصورها بدون مشاركة السياح. ومن بين تلك الاحتفالات يعتبر المهرجان أيضا من الأعياد الوطنية والذي له دور بارز في جذب السياح.

الغرض الرئيسي من هذا الاقتراح هو تنفيذ جهود حكومة البلاد بين آل زيادة تطوير طاجكستان وحل المشكلات الاجتماعية للسكان من خلال تحسين البنية التحتية أولاً وقبل كل شيء في المجالات التعليم والصحة وخلق فرص العمل وتزويد السكان الريف بمياه الشرب عالية الجودة وبناء وإعادة بناء الطرق المحلية وتطوير البنية التحتية السياحية وتطوير الحرف الشعبية وملائمة مستوى الخدمة مع المتطلبات الحديثة وتحسين رفاهية الناس في كل قرية ومستوطنة. مستمعينا الأعزاء، استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان بلد سياحية.

0: تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تضم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاع و81 مقابر قديمية و654 موضع غير المكتشف، 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون الوسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز المنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم

التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة، ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز، والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان، وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة، وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحيح، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حار لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، حلبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية عالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية حلبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5140 معرضا تم العثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر حلبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح. تشير الاكتشاف الأثري إلى أن حلبوك كانت مدينة قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها. كانت هذه مدينة المركز الإداري والاقتصادي والثقافي القديمة، تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو، وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.